0: ريشراق رياري ويترونو خيل شقخون اواجو تقاتيل خوي كوري كويري باقيلال شخي كوري كوكي او تقاتيل كاتيكوت شخون شي باقيلال ريباق واج مانكو ياتخ كوبيخ شريش ريقباخ مانات رخوشيك تشويش اين شقو خيري خلوماخ مانكو ياتخ كوبيخ شريش ريتاق اقاناخ مانيش رخوشيك تشويش ريين كاتيكوري ريتاقو تقاتيل ريباقيلال شريليك چه مانكوت اوچوقاب شاس شخوشيك ويچقيج كاتي كوري ريو تقتيل ريبا قيلال شاك قتلاه واش ريوخ اريني قياني ملاهو قيهيل كاتي كوري ريو تقتيل ريقابا قيل شاني ملاهو قيش شريج اريني خيليك تق وجوقيك كقبنو رومال شريني ملاه تق وتقتيل ريقابا قيل مانكوت خيليك تق خاسو واش رقاوشيك شريج كاتي كود ريديوس كوكوخ ريبا قيلال اري شاري كوياني موقيخيل ريغيتاق وتاقاتيل شي مانكوت اوقيخيل ريش مانكوت خاتشو إيب باري باقيلال شاني اري ريغيتاق تاقاتيل كيكوت خون اوتلاخ وكان إيب ريخون روك ريخونجيك لك أش كوخون اوتاقاتيلال ري باقيل رنوخير ريو تاقاتيلال كأش إيك أوروك لك اوقيخيل خون اوتاقاتيلال ري باقيل رنوخير ريو تاقاتيلال كيكوت روك خيناك أوري ريش إيشو بقيل ري كريستو أيونو خير إيش إيش خونو تقاتيل كاتي كوري ريش يوكو هوري ديوس باري كومون تيوش أرينا بي إكوري إدا كونيلاب باو كاب إكوري أشالو تسيخري ديوس باو روش إكوري أختيخاب كاتي كوري أريك بيش يوكوك ريخيتاق مايبال ريخيتاق تقبرج كونانيك ريتوبنيك ريقات بالتسيخ ريخيتاق كي ووش جابال لأيونو خير بوش إيش تقونيلاب لايغونو خيلپوچ ايش قشلو تسيخري ديوس لايغونو خيلپوچ ايش اختيخاب لايغونو خيلپوچ كشكوينيك كيبانتق مايبال لايغونو خيلپوچ كوري تقوب ريش كوناني كيوك لايغونو خيل كيش چاو باتق ريش عبال لايغونو خيل كشكوون شري وچوبيك ويش عبال ري عريسي بلاخ چيواخري نيماق وطلاختق تقوب كتي كوري ريين كينكوتنا چيواج خون بي چياري نيم چيواج رونو خيل بي Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchauna parronohel wach chabal kechri winak ikechri e angelib we mankotri loqoqebal kushuk riin shaqin hun qanchichri chektaninik ongin hun kampanare chekishohinik punetane korito qopguk reshi qashe balu tsihri dios e wetam ronohel taqrikut alik taqhastaq e ronohel taqri etam bal kneba كوري تقطلخ كوهونيكوك شككوينشيوك أميكو بيك ريخيتاق خيوب كتيكوت ريين ومانكوت ري لقوك إبالكوشوك ريين مانكوت خون وشيكري كنيبا كنيارو نوخيل ريخستق ويش شكيشري إمولونيل إكين خشوينو باقيل باري أخلوك أق وريين مانكوت لقوك إبالكوشوك وري مانكوت خونو تيل كوبناج ويش ري لقوك إبالكوش كوشوشوخال ريلو قوقبال كوشك باتنخيك مانكو رايخ تواج ريخستق ريش ريخونشك ريلو قوقبال كوش مانكو نمرساخ تويريب مان نمالتخ كوبانو مانكو بانتري اتسلال مانو تسلتخ ريشاري كوتسوكوخ مانكو كنارتخ مانكو جاتري اتسلال مانكو كيكوت شواج ريمانسوكتخ اريك كيكوت شواج ريساقلاختيخ رونوخيل ماك كوساچو كوخونش ريش رونوخيل رونوخيل كريجيخ رونوخيل كوكويو ريلو قوقبال كوش مانكوتو كيسيك ايكوري قاشي بالو تسيخ ريديوس كساش ناواج ايكوري خيطاق جابل كممريك ناري ايكوري اتامبال كساش ناواج ري رومال ريش جي شاخو بيق ريق اتامبال شقوخي شاخو بيق ريق قاشي بالو تسيخ ريديوس قوك كاتيكوت عريتاق جي كبينا ريق قاسقات كساش ناواج ري ري شاخو بيق عريتاق جي ريين إنك آل رئين كنش أويك خشاخوناك آل كنشو مانيك خشاخوناك آل كنويل رخستق خشاري لك خوبان خوناك آل أريتاق شي رئين إن خونا چيشك شنياكان رنوخير ريوالك آليل رومال ريج جي كاميك ري ريوخ شاپخون إلبال كوخ كايوي باري كوت آليك كاتي كوت باري چوك كبيخ كوكايري شريتري و اوجاخ روك و اوجاخ كاميكري رين شاخو بيك ويتام كاتكوت شويخ كابيخ رين كين ويتام هوشري رياري هاشاري تمشيك نوش شوش رياري كاميكري كاسليك ريكوهونيك ري ايبال اري روك ابال كوش اريغوا ويو شيب هاستقري كاتكوت رينيم شوشور ويو شيبري اري روك ابال كوش.
1: Primera de Corintios, capítulo 14.
0: Chitzukuhri logo ebal kush. Katekut, shokuhe, chihuahri tak usipanikri uslabal. Yare nimlach chihuah nabe, rikashebal utsihri dios. Rumal rich, chirihun, chikichau potak rich abal. Manki utsihoch tariwinak, shane arek utsihochri dios. Shahekuri, mankot hun winak kichobauri tsih. Pari uslabal, kubihnikah, kutalik. تخسواج كاتيكوت ريخونچ كوخ اشخ اوتسيخ ديوس چاو كوك ريوينق اريچ كو ياك ري كومون اريچ كو كودري اوتسبي اي كو ياري چوقاب ريخونچ چاو بتقري چابل شاري كو ياك ري اري ريخونچ كوخ اشخ اوتسيخ ديوس كو ياك رونوخيل ري كومون هناكوت ريين كين واخچي ونوخيل كي چاو بتق چابل كاتيكوت ارينا بي كين واخچي اري كقشخري وتسيخري ديوس رومال ريتش شريخون وينق تشيكو قشخ وتسيخري ديوس اري نيمنا وبنتخيك تشواتشري كتشاو بتقري تشابل شوي نيوي ري اري كو قلاخيساخ ريو تشولاخري تسيخ اري تشكو يكري كومون تيوش كاتيكوري كاميكري ريشا تشالاشيك ويتاري إن كيم بي باري كومون كاتيكوري كين تشاو تشيويتش بتق تشابل هاسكو تزيلري كو كامولاق ويري تشيويتش ورينو تسيخ من كويات خون قلخي سانيك تشيويج و من كويات خون إنوغ و هون قاشي بالو تسيخ ديوز و هون قدبال خيواكو كل ما تخروك تقري قهوم ريسو و ريتون و من كو قهوم آخر روقي بال خاص ريت أماشيك كيكيبان ريوينق ري روقي بال ريسو و خاص روقي بال ريتون كاتي كوري وري روك أواكاش من قاست اوتس ري روقي بال كريساخ هاچين كوك وسوك ماخري بري چوشي كان ريج اوغ شوكو خيري ايش وري ايواق من كري ساخت خون اوت تسيخ خاص ري تامشيك كيبان ريوينق ري خاستا قواج كيب ايخ ايش شاكو نام ري روك چيري ايش كيش عبا كيقي چيكاخ باري واجو ليو كوك ايتا قواج جابال اي من كوت خون چي ما تكو وچو راخيل وري اين من ويتام تريو قيخيل ريج عبال إن خشخون ونقري تشيشق كروكرو تكري تشواش ريخون تشي جنوش أبيغ كاتيكوري ريخون ونق تشي جنوش أبيغ إن خون كروكرو تكري تشنواش إن شخيكوري ريش تشي كيواخ ريو سيبانيك ريو شلابال سيبلاخ تشي تزكوخ با ونوخي ساشيك إيويب تشري تشاريج كياك ريكو مونتيوش شارو مالكو واوري ريخون تشي كتشاو بتاق تشابال رقوشي كتشاو روك ريديوز أريش كوتاش ريش شك كوين شيء على خيسا شك ري أصلح تسيخ رياري رومال ريش شيء وري إن كنش أو رك ريديوس باج أبل كنش أو ناك وري ري أش لبل رك ريديوس كاتيكوت من كتو بتان ري شريش ري نو جوما بال خاص كو كيم بناوا ري إن كنش أو رك ريديوس رك ري أش لبل شو كوخي كنش أو رك ريديوس رك ري نو جوما بال كيم بيشوخ ناوا ريخي تقبيش روك ري وشلابال كاتيكوري شوكوخي كيم بيشوخ نوا روك ري نوچو موبال كاتيكوري وريات شاكشوي كاتيو چونيك باري وشلابال خاسكو بيشيك ري كوبانو ريخون چه من ريتام تخ كوبيخ آمين شريش ري اتيو چيبل رومان ريش چه من ريتام ترياتيه كابيخ خاسيخ ناكوت ري اتيو چيبل اوت كاتيكوت من كوياك تانيما ريخون ويناكشيك كيمال تيوشيخ چيش ري ديوز چيري إن كينش أو باني مالاخ تق چابل چيوش إيش كتكوت باري كومون تيوش أري اوتز أري كواخ چي شخوب تيخ كيم بيخ روك رينو چو مبال أري چري إن كين تيخوخ ريانيك أخشيك چري چري خستق ووش أري اوتز ري شووش وبيشيك لخوخ ميل خستق ووش باج أبال إيا چالا شيك باري چو مانيك ميبانو خاچا إش أك ألاب أري چي بنا خاچا إش أك ألاب باري تلال شانياري چي بنا قاس إشري خابچك باري اوز تق إيچو مانيك tibatalik paritzih.
2: Kumal rija winak, chakichau pajun chiwich apal, erumal rikichi, ejunwita winak chik, keinchabeh nawe winakri, katekuri, neba rukweri, chimankin kitatawi, kchari ahawshir.
0: Shahekuri, ritach apal, mankotbal tchikichri ekohonelab, shaniare kotbal chikich rimankot kikohonik, katekuri, rikashibalutzihri dios, mankotbal tchikich rimankot kikohonik. Shaniare kutbal chikeche ekohonela. Weki mulihi wipri ish ish komontios, katekuri, ishchao patak chabal, ekokubi hun che marnetam tweri, on hun che mankot ukohonik, la mankiki bichteri, cheri ish ishchochtakwinak. Katekut, wikonohel kiki bi hun tsir, rechpashebal utsiri dios, katekuri, kokubik hun che mankot ukohonik, on kokubi hun che marnetam tweri, Kono helri kayahanik, chrechriare, ekono helri kikiban katochtsih puwi, riare, kukutri, rikutalik kopariranima, katekuri, kushulbari, riwach, choriwachuleu, kukhilahri ridios, ekubihri, chakasih koridios chishol ish. Hine kuta chalashik, hasuk isik kimban wetsihri, aretakchi kimulihi wip ish, iguno hel kuya o, kiban humbish. Hun tzir, kikarajizah, hun khasuwach, chikutalek. Kep oshib tzir, pa hun chabal. Hun tzir rech ashebal tzir. Katekuri, chibnar nohel la rech, kiyaktah rikomontios. Wekban hun tzir pa hun chabal, chichauba, shae kep, on shae oshib. Chikihu hunal gechawik. Chau hun aretak shchautah rihunchik. Katekuri, shahun kusolo uwach ritzir. Wemankot hun, ashel tzir, mischauba, matzalik ba chishkanah parikomon. Chishchauba, pariguanima, rukri dios. Riak ashelu tzirri dios. Shaba ekep, onsheyo ship chichawok, erienik achchik, chikimnari katok tzir. Wehun chikech riet uyulik, kohun kutalik, hasuwu chikrah kukalahisah, machauba rihun nabe. Rumal rech, cheigunohel kishkowenik. Kikashe hutsihri dios, kchau hun aretak shchauta hunchek. Arech konohel kukuhi, riketam bal. Ekukuhi hun tzir, rich sakad isebal, parik ekumal. Rikushlabal riek ashelu tzihri dios, chikeni mangui, chikiwuch riek ashelu tzihri dios. Rumal rech cheri dios, manhun dios tak rech choh. Shane, dios rech ri hamaril. Hachapa ronohel tak komon tios, kech ri eus takwinak. Michauri ishoqib patakri komon. Rumal rech cheman yatalt chikech kech awik. Are cheni manok hachagub ihritzih. Weri e are kakak o ketam maag puwi ikhun khasuwach. Chikita chikech ri kachkhil patak kachoch. Rumal rech cheman utstak itzil wik chaw khun ishoq pa komon tiyosh. La pari komon puch shil wi ulokri utzihri dios. Ong La shaqo paninak pari komong ish, ek ohun winak kuchomak che ri are, hun kashelu tzihri dios, on che kori uk aslemal ritios lakush labishelruk, chrila, chukma uqab pawe tzih, che kintzibak in chi wechri, che hunu pishabri ahawshel. We mankretamak tuwe tzihri, shukukheri dios, mankretamak tu wachri are. Khenak uri ish guachalal, chiwak ba risipanik, Cheki shushir sah ish qashiru tzihri dios. Katekuri, mei qatuh, mei qil riwinak, chege chaw patak chabal. Katekut, runuhel utz chibna, epanimalak hamaril.
1: Primera de Corintios capítulo 15.
0: Ea chalashik, king na tisah chiwech, ri utzlak tzih cheshimbih chiwech, eche shikam ri ish. Eche utz ik olem ibanom chupam. Ri utz lak tzir, che shokuhe kishuk olna, wekas kik olo pariguanima. Geri hacha u bishik shimbih in chiwech. We man geri, mankot na u putanri, che shish kohonik. Na be shingya o, shimbih chiwech, ri shinkam in. Che ri kristo, shkamik rech tokbispal kawach chuwach rikamak. He khas tzi batalik, che shumukik. Che shkasta huwach pari urosh ik, Hacharit zibtalik. Che shukutrip chuwach risefas. Katekuri.
1: chikiwachchik ye kablahuj. Katekuri, hunamukutik rip shubno chikiwach ehop ok al e kachalal ruk kep oship uwi. Ek ich kech riare, ek onakamikri. Katekuri, ek onikachchik che ekamunakchik. Katekuri, chiare chishukut rip chuachri Santiago. Katechik, chikiwach konoherieta konelab. Epari ukis balil kanok. Shukuhe shukutrip chunuwachri in. Che in geri hachahun akal, chik tsakulok, chori uchuch upam riunan. Rumal rech, cheri in, are in lahnit, chikishol ri eta konela. Ri in, che mantakalt chuih, chikibishta konel chuech. Rumal rech, cheri in, shingwokatahri ukomontios ri dios. Rumal riutokop ri dios, chihiwari nubantakik, in kamikri. Eriutokop ri dios. Wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shaneare, nimchna rinuchak, chuach ronohel rikichak eare. Mang intekut, shaneare riutok obri dios, chikowuk riin. Sharumal kuwa, ri eare, eriin, areguari akakutunik, eweri, riishikoho. Katekuri, wikbishik, cheshkasta huach ri Kristo chikishol riekam nakib, haskuje, Chek onikah chishol riish, chek kikocho kikibih, che mankotk astihibal wach, chikishol riekam naqib. We mankotk astihibal wach, chikishol riekam naqib, shukuhe manshik astahtku wachri ri Kristo. Katekuri, we manshik astahtu wachri Kristo, mankotuk ushri ri katsih, shukuhe mankotuk ushri ri kakohonik. Katekuri, shukuhe nakuri ri uch, Uxitzel taq qatal tzih chuwach ri dios. Rumal rech, che shqilla u bishik puwi ri dios, che riare, shuwalisax huwach ri Kristo. Katekuri, man shuwalisax tk uwach, we qassih, che man kikastax tki wach ri ekam naqib. Rumal rech, che we man kikastax tki wach ri ekam naqib, shukuhe, ri Kristo, man shikastax tu wach ri. Katekuri, we man shikastax tu wach ri Kristo, man kotu kushri, ri ikohonik, eish kaminak nari pari imak. Shokuhe, ri eare, che shewaru bi ruk ri Kristo, she sachnak kuri, ri uch, we shak shuwi pa we kak aslemal ri, kay omri kay ebal chrih ri Kristo, nimdak kok eish, kawach ri, kumal konohel ri winak. Mangherit agut, ri Kristo, shkastak wach chikishol ri ekam naqib, are nabe chikishol ri shewarik. Rumal rech, Werikamikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe, rik astahibal wach, chikishol riekam naqib, kperi rumal hunachi. Hunam nakut, heri che konohel kekam pari adam. Shukuhe, konohel kohun kak kik aslemal pari Kristo. Katekuri, konohel pari kik olbal. Are nabe ri Kristo. Eshas eare chiukok, ri ewinak ri Kristo, pari upet bal riare. Eare chi riuk is balilchek, are takchi kuhach nari rakawibal, chrechritat shel. Are takchi, shchak tak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem, e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shask atena, kukoh konohel ye ukulel chusheri rakan. Rik is bal ukulel, chikchakan nari are pui, are rikamikal re. Rumal rech, che kukoh ronohel hasu wach shushe rakan. Katekut are takchi kubih. Ronohel shchak tahek uchanimri. Mankubih tari, che kokri are, che are kchakan puwi ronohel chuwach riare. Katekuri are takchi. Ronohel hasu wach kinimanna chrech riare. Rikohol shel kinimanna re chrech riare. Che uch akom ronohel hasu wach arech kushik rech riare. Arech ri dios. Kushik pa ronohel uachri ik aswi konohel riwinak. Weta matkheri, khas kikich agri ri eare, che kikik amri qasna, pa kitokob ri ekam naqib. We qastsih che man kikastakht ki wachri ekam naqib, khas kuche kik amri qasna pari kitokob ri eare. Shokukhe ri uch, khas che pa ronohel kakbal kakayaqib pari kash, ronohel qih ri in, Ink ochuno kahri kamikal, kasih nakot ish achalashik, ish rinukhil pari Kristo Jesus rekahaushel. Weruk ucho manik winak, shinchohin, kukri echikop pari Efeso, has koshin chako, wimang kastakt kiwach li kamnaqib, chuk wakba, chuk kumun ba, rumalrech che kukkamwa chuk kibih. Mish sach ba, ri tsel takachil, kiketselah wach ri utsk kasliman, kas chish kastak ba, emish makunik, rumalrech che konik akchishol ish, che mang otkhun has wach ketam puwiri Dios. Kim bihweri, rech ik ishbal ri ish. Katekut, kohunwa kubihna, la chiki kastak ki wuchri kam naqib, has shruk ki baqil ke tsalhik, kashalah uchabeshekwa. Ri ha chikatiko, mankuyat hunkak aslemal we makakamik. Ri ha chikatik at, mangarit ri, ri baqilal kik iulok. Shane hunlah iha ri, hunlah huwach triko, on huwach hunchik tikon. Kategori, ri Dios, kuya hun bakilal chrech heri, haskel pari uk ush, kuya chrech, runuhel wach iha hun bakilal. Runuhel tak bakilal, man hunam tak. Hunwichi bakilal ri winak. Hunwichi ki bakilal ri echikop. Hunwichi ki bakilal ri echikop ahu wokah. Hunwichi ki bakilal rikar. Shokuhe, ek o bakilal rech rikah. E ek o bakilal rech ri uwachuleu. Katekut, hunri riki kihil ri e bakilal rech rikah. E hunchiri riki kihil ri bakilal rech ri uwachuleu. Hunri riu kihil rikih. Hunchiri riu kihil riik. Hunchik riu kihil ri tak chumil. Katekuri, riu kihil hun chumil. Mahunam truk riu kihil hunchik chumil. Shokuhe, Genak uwa parik astakhibal ki wachre kam naqib. Ketikik rikik ay uwach. Kik astakhu wach pari man kik ay te wach. Ketikik rik ishbal. Ekik astakhu wach pari nimlah uq ikhil. Ketikik ritu qaril. Kik astakhu wach pari juq balil. Ketikik khumwinak pari uq aslemal chuwach ulew. Kik astakhu wach pa khun ushlabal baqilal. Wik uq aslemal khun baqilal re chuwach ulew. Shukukhe. Kohunush labal bakilal. Tibatalikwere.
2: Rinabe winak, ri Adam, hunk aslikalah, chomanik.
1: Rikisbal Adam, ushlabal chekuyarik aslemal. Katekuri, mangaretari ushlabal, rikpe nabe. Shane arenabek periuk aslemal, ribakilal chuachuleu. Katekuri, paukab, kperi ushlabal. Rinabe winak, chekelubi pariuleu, riare, rechri wachuleu. Riukab kpechi parikah. He has riwinak rech riwachuleu. Shukuhe kpenari rieare che erech riwachuleu. He has riwinak rech rikah. Shukuhe kpenari rieare erech rikah. Gerinakut riuch che shukuk ahubi riwachbal riwinak rech riwachuleu. Shukuhe riuch kakuk agnari riwachbal riwinak rech rikah. Kibih wari chiwech. Ia chalashik, ribakilal erikik el, mankuyatak kechbeh rirahwibal ri Dios. Shukuhe, rikakiyek, mankuyatak kerechbeh rirahwibal ri Dios. Shukuhe, risachibal mankuyatak kerechbeh rimansachibaltak. Kenakut, riinkimbih hunkut alik khasuwach chiwech, mankukkam tuwa konohel. Katekut, konohel wa kukkeshtakna, chipa aninak, chichanim wa. Chipa hun yub yatem go kochak, pari uk izbal ri rokpal ruk awakash. Katekuri, kakastak ki wachri ri ekam naqib, eman ke qayt chiri eri uk kuk kashtak nari. Rumal rech, che rakhawshik, ri hun che ke qayek kukokri ratsiak ri man ke qaytak. Ri hun che ke kamek kukokri ratsiak ri man ke kamtak. Katekuri, are takchi, we wantakik ri bakilal ri che ke qaywa, Kurat siakisahrib, ciri mangkik itu wa. Ewe kudu bang takik bakilalri, cike kam nawa. Kurat siakisahrib, ciri mangkik kam tua. Ciu kamik, ciu chanim kure. Kasih kebantahri di cikt ibatalik.
2: Ri kamikal sebagai takik kupi parich akanik. Kamikal, hawik awiri acakanik. Kamikal, hawik awiri acokbal.
1: Ri ujokbal ri kamikal, arele makah. Eri uchukap rimakaj aredi katoxtzih. Katekut, nimlak maltioxibal chrech ri Dios. Chekuyari chaganik chkech rumari qahawshir Jesus Kristu. Hina kuri, ishloq lahtaq wachlal, ko chishk olok, mishkesh tahik. Ut chishbinok pari uchakri ahawshil. Qasak chiwach, qasiwetam cheri ichak, manshaktkik isku wach pari ahawshil.
0: Primera de Corintios capítulo 16.
1: Puwi, riki kuchubal rietyosh lahtaqwinak, shokuhe, Reish chibnari tsirche shintakan chkech rikomontios rechri galasia. Parinabek ir, rechri shmano, pronohel winak chutasa apnak, ripak, cheshtotahek parirachoch, mangaret ke yeshik, uyaik rikuchbal, aretak chikinopan in. Katekuri, aretak chiri in, ink oyuk, ink ochishol reish. Kintakna ubiri, hunguk, kukri winak chesei chaish. Arech kikik amubi pa Jerusalem ri isipanik ish. Ewa shukuhe rakawshik kimbeen kebena kori ri eare wuk in. Kimbena ri pari itinimit. Are takchi shink ashtak kanak pari Macedonia. Ruman rech cheri in kink antanawa pari itinimit Macedonia. Wene kink kanakna pari itinimit ewene kink ashak runohel ri kalahi wuk. Arech ri ish kinik amna ubek Chipari kolbal hawihe rakawshik chekin benawi. Rumal rech cheri in mankin wakhtak chishakpanuk ashebal kishin wilubik. Kin wiyeh chekin kanak keb oshib ik pari itinimit. Wegeri krakhri ahawshel. Katekut chikin kanak kanwi pari Efeso chikatenari Pentecostes. Rumal rech chenimalak tortakhinak hun uchiha chunuwach. Arech kin chakunik. Kneba siblahek I riakakulel. Wekopan ritimoteo iwuk, chichakik bariare, arechman kushibik tarib, chishol. Rumarech, chishokuhe riare, kchukun pariuchak riakawshel, hachari in. Matbak o hunguinak, kretzela huach riare, chikmaubi riare, parihamarin, arechkpeguk in, ri in, kinguyeh riare, kukri eacharashik. Puwi riakachalala polo, Riin si blak nubim chrech riare, chekuak bekuk ri echelashik pari itirimit ish. Katekut, kamikri, mankrahtar riare, wari. Kbenari, aritak chilok kbek. Chishachinok, ko chishkol pari ikohonik. Ri ish, che ishachichab, kas ishkotak achichab. Ronokhel khasuwach, chibana ruk lokok ebal kush pari itirimit. Unchik bishab ishachalashik. Riish iwetam cheri Estefanas eri erachalal pahak olpal eare nabetak wach riakaya shuyao. Katekuri ri eare shok che kipatanashik rietyosh lahtakwinak. Riish shokuhe chinimah kitzih huyachihap ri eri kitzih konohel ri kechakun kuk eri kekos kuk. Siblah kinkikotek rumalrech shepetek ri Estefanas ri Fortunato eri Akaiko. Are takchi ishelenak ubik riish. Ri eare shkiutsirisah ri nuchomanek eri ichomanek riish. Nimche wilawi we eachihap ri. Ri komontio shrech ri Asia kikiachi wach hun rutsidi wach. Ri akira eri priska shukuhe ri ewinak che kikimulih kip parikachoch kikia ubi hun rutsili wach. Konohel ri achalashik kikia ubi hun rutsil iwach. Chia hun rutsili wach chishol, ruk ritzio shlach tzubanik. Ri hun rutsili wach kbe rumari nukab in, ri in chin Pablo. Wek ohun che mankracht wach ria hawshel, ri are anatema ri. Maranata, chakanak ba iwuk, ri utokob ria hawshel Jesus. Igun ohel, kishin lokok ek pari Cristo Jesus.
0: Riukap wuj, shtzibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1.
1: Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, cheko pari Corinto, echkech konohel ri etios lahtakwinak, paranohel ri akaya. Chiwech ish, kakaya opanak, hun rutsili wach, rech ri Dios, Chekatat shel, ehun rutsili wach rech ri ahawshel Jesus Cristo. Teuchitalik tba ri Dios, ريوتات شيل ريقهاو يسوس كريستو ريتات شيل ريش ري لقو قبال كوش اي ديوس ريش رنوخيل كو بيسبال كوش رياري شي كو بيسبال قاكوش بارنوخيل كاش كاريقو اريش ريوخ روك ري كو بيسبال كوش ري شي قاك اموم شاس روك ري ديوس شقوخي كاكو بيساخ كي كوش انيك اخشيك بارنوخيل كاش كي كيريقو رومال ريش شي خيرين اكوت شي كو سيبالك كاش ريش ري كريستو رومال وتق بيساشيك قواج شقوخي رومال ري كريستو ريوخ كوني ملاخ كو بيسبال قاكوش لاوخ كو اوخ باريك اش وري شارنا غوشي كاريش كبه كو بيسبال يكوش اري ايكولو تخيم لاكو كو بيسبال قاكوش اوخ وري رغوشي كاريش كبه ري كو بيسبال قاكوش چي كو ياري چوقاب چي ويش ري ايش باريك اش ششقوخي كاقاك اش كولي خري اوخ كاتي كوري قاس قاكو بام ري قيبال شويخ ايش ريوخ قتام شويش كوكوك باريك اجاقيخ چي شقوخي إيش كوري قوك باري كوبي سابل كوش ريوخ منك قاقتخ شيري إيش متاكي ويتامخ إيش أجل شيك ريك أش ششقي كل مخ باري آسيا هري سيبلخ نيم شواج ريقا جوقاب كوليك شقوخي منشقي يختخ شكوخ كاسيك ريوخ قس كوري قد بلتسيخ ريش كاميكال باقوي أريش ريوخ قتام شمنك قاقي كيبات قكوش شبيلقيب أريني كخخي كي باقك اوش ريخ ري ديوس چكو والي ساخ كي واج ريكام ناقيد اري اري شو تو قواج شو واج ريكامي كال اشو قوخي كو توشنا قواج ري روك ري اري كووي ري قيبال چكو خو توشنا خمول ري ري ايش كي شكونا ري قوك ري اوخ شاس روك ري ايج اويم روك ري ديوس باقوي ري اوخ اري چري وطيل كقاريق ري اوخ كو مالا اك ايوينق شو قوخي اك ايوينق با شي مال تشنيق بقويري اوخ ري رومال شي نيمال كقبان اوخ عريري وقت بلتسيخ ري قتشومانيك شي روك ام قبي باوي وچوليو كاتيكوري ايوك ايش عريري تيوشيل اري وصيل شي بتينا قلق شاس روك ري ديوس امان روك تري اونوخ بال ري باقلال شاني عري روك ري وصيبانيك ري ديوس ري اوخ من قد خون خاسو واش چك كقد سيباخ چي واش شانه شوی ری کش کوین چه او سیکشک اچه او چوبک کاته کوری ری این کنگ ویخ چه قصد قط او چوبک نا کی بنو ری ایش ایچ بام چه خوبیق چه اوخ نکود اره ری نیم قیقیخیلی وک ری ایش اره نیم ایقیخیل قوک ری اوخ پریو قیخیل قخوشل خیسوس روک ونوخی کی بام ری ری این اره قص شنگوه کنو پن نپی پری ایتی نیمیت اره چ ری ایش ککوخی خونو کب ایسی پانیک كاتيكوري شاس باري تينيميت ولي كوبيك كواح كيم بي باري ماسيدونيا اي باري نوتسالخيك شي ولوق باري ماسيدونيا كواح شي كينوبن باري تينيميت اي كواح شي ري ايش كيني كامو بيك شي باري خوديا اري تاق شي اخري شين شوماخ لما اوستخ ري شين شوماخ اون باري باقيلال بتيناق وي ولوق ري نو شومانيك شاخيكوري كووك ان ري خاي اري من خاي تاق خري خاچاري ديوس چه من كوك اش تريو تيخ ري قاچا ويبال ايوك من كبت اوش خائي اي من خائي تخ رومال ريچ چه ريو كوخول ري ديوس ري كريستو خيسوس چه شقيا و بيشيك ري اوخ چه شول ري اش ري سيلبانو ري تيموتيو اري ان من كبت اوش خائي اي من خائي تخ بارياري شويش كوخي ري خائي رنوخي ري تيخ اوخي جيبامو بيشيك ري ديوس بارياري وري قوم ويري خائي اي رومال كوري رياري ري اوخ قبئيخ امين چريش ري ديوس عريش كوني مالاخو قيخيل كاتي كوري عري رياري ري كي يأو قچو قاب ري اوخ اشو قوخي چيوش ري ايش روك ري كريستو رياري چه شوخو خيون ساخ رياري عري ري ديوس رياري چه شوخو تيقو اشو يا پاري قانيما ري نابيو سيبانيك ري اوش لابشيل ري اين كيم بيخوه ري چيوهج چيوهج ري ديوس اره چي من كيم بانت ري كاش چيوهج چي ري اين وي من اي بناقت چي خمول پاري كورينتو شاني اره رومال چي ايش ري كيشين ويدا پنق ري اوخ من شات اره كقاخ كوختقن پووي ري كوهونيك من خيط ري ري اوخ شاني اره كوختبان روك ري اي كي كوتي مال رومال ريچ چي كوري اي چوقا پاري اي كوهونيك
0: Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shin chomag, sheman ruk tachik rib is, kinsalag pari itinimit. Rumal rech, chewe wumal in, kish bisonek, hachink uk kowin ri kuyano kikote mal. Wiman kotriare, rishin ya ubisri in. Katekuri, wiri in shin tzibag, rikastak chiwech cheri iwetam. Shibono arech ri in, mankin bisontag aretak chi, kinelubik pari itinimit. Isha rumal kechri eare, Cheshas rakhaw shikwi kikiyari nu kikote mal. Riin shas kinchomahwi cheri nu kikote mal riin shukuhe I kikote mal igunohel riish. Khenakut pahunimlak ash enimlak bisobal pawanima. Riin shishin tzibak ruk siblak ok eh. Eweri man rumal tak arech kohi ibis riish. Shane rumal arech kiwetamah rinimlak lokok ebal nukush kochiwech riish. Weshar rumal khun winak petinak ribis, manchwesh tari inri shuya ui ribis. Katekut, waweri shas shiyawa hubik nubis igunohel. Chrech we khuna chiri shas shuwi takalri chrech riwqat bal tzihri winak. Katekut, are utri che kisach riumak ekiyaw chukab. Arech mankatsak tapakhun nimalak bisobal. Siblak kintaba chiwech, che rakhawshik cheri ish, kukhiri lokok ebalik ush rukri are. Are takchi, shishin tzibag, shin chomag, che shak ishin nabeg, arech kishin wilri ish, we kishni manik parunokhel khasuwach. Katekut, chre shri khun cheri ish kisach riumak, ri inch kukhe kinsach riumak. Rumal rech, cheri mak, shin sach uwach in, we rakhawshik cheri in kinsach makag, shane igumal ri ish ri, chuwach ri kristo. Rakhawshik cheri uch, mankuksach tpa uqabri satanas. Rumal rech, cheri uch, qasqetam, rikhetak uchomanik riare. Riin chinopon pari troada, arech ken yao bishik ri utzlak tzih rech ri kristo. Kneba, che haqatalik khun uchiha, chuech pari akhawshel. Ri uchlabal mankot khun utzlak uchlanem chrech. Rumal rech, che man shinrakt ri wachlal tito. Riin shin yari khun rutzil kiwach. Atekuri, shimbe pari Macedonia. Si balak maltioshpa, chrechri Dios. Che parunohel mul, kuhuk amubi pari upetibal, eche kumal ri uch, kukehech, parunohel kolibal ri utzalak, kunabal rechri unohibal. Chuachri Dios, are uch, ri uch, kokalak roshlab ri Cristo, chikishol ri kekoltahek, el chikishol ri kisachnakib. Chikechnik ach, Hunu uk okal cheek o pari kapikal. Eke uk amubi pari kamikal. Echikechnik achchik hunuk okal cheek o pari kaslemal. Eke uk amchiubi pari kaslemal. Katekuri, hachin kakuwin chrech were. Kastiknakut, cheri uk, mang ukheritak. Ege khasri siblak ek I, chekikik ayikri utzikri Dios. Manghetari, shanek gaban pari utzil, Jehasuk takom rumal ri Dios, echuach ri Dios, kakabihui weri, pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kohok chihumul chrechu bishikri utzil pakawiri uch, onra hauchik cheri uch, kakatzibah utzilak takuch, chihuach rech uukshani kakib, onra hauchik chikakatachi wechri ish. Ish, ri ish kawuch tzibatalik pari kanima. Cheshas et amatalik esik imu kumal konohel riwinak. Kasih nakut ish hunuwuk ri Kristo che ish tzibatalik mangruk tzahbal. Shane ruk ri ushlab shel rech rik aslik Dios. Mang ish tzibatalik tacho takabak. Shane ish tzibatalik chori utzlamal ri tih epatak ri anima. Arewa ri utzlak kubisabal kakush kochuwach ri Dios rumal ri Kristo. Che naqaq owi chech ri Dios. Ri uch, mankuk kawintak, kakabik che kuk uch, petinakwi hun utz khasuwach. Manjetak, ri kachukab petinakruk ri Dios. Ri are, che shukhu sukuba, arech kuhushik, ukhaqpatnel chrech hun kak, chetbalqab, che manrech tatsib, shane tzibatalik ruk ri ushlabishel. Rumal rech che ri tzib, kakamsanek, Katekuri ri ushlabishel kuyak aslemal.
1: كاتيكوت ريو باتنخيك ري كاميكال چيش تيباش چوري اباخ كوسي بلاخو قيخيل الرومال ناكوري ري ارالكوال ري إسرائيل مانشيكو وينتشيك كيكيل ريو بالاخ ري مويسيس رومال ريو قيخيل ريو بالاخ چيشق كوك اويك لامان عرد كونيم او قيخيل ري چواجو ري ريو قيخيل ري باتنخيك ريش ريو شلابشيل شخيكو ري وريو باتنخيك ري قدبالتيخ كوو قيخيل نيمشناري ريو قيخيل ريو باتنخيك ري سوكيل وياري كاقخونو ماغري نابي باتنخيك روكويني ملاق قيخيل ري ريو قيخيل ري نابي باتنخيك من قيخيل تري رومال ريش شوي كوو قيخيل ري شاخو بيق كوچيخو سي بلاخ نيمشنا او قيخيل ري ري خونشيك كانخ كان شواج ويري كاتيكوري ويكووا ويقية بالري سي بلاخ كو قاچو قابري باريقك أسلي مال إري أوخ من أخيريتاخ خيخاسري مويسيس چشوكو خمبايو چوريو بالاخ أريج ري أرالكوال ري إسرائيل من كيكيلتاخ ري كيكيزوي ري كوو كيسيك كاتيكوت شنوخ ري كيشو مبال باريقه قوم شخيكوري شاسكاتي باتاقويق إغري أريتاق چي كسيك إشري قيل وچوچوخ ويبايوري شاسكونا ويبايوري مخاباكم رومال ريش چشويري كريستو كوكوينيك كوكيقو بيري شاسكاتي باتاقويق إغ كاميكري رنوخيل تقمول أريتاق چي كسيك إشواش ري مويسيس شاسكووي خون بايو باتاقري كانيما شوي أريتاق چي خون كوكوخونش ريش ري خوشيل كيقتخو بيري ريو بايو رومال ريش شريا خوشيل أري ريو شلابشيل كاتيكوري خويك أوي ريو شلاب ريا خوشيل چيراك أوي ري ريكير بالإيب كاتيكوري كنوخي ريوغ شمان چوكاتاليك تريقاواج كقيلو خاچاري ريك قبنو باخون إل بلاواجاغ ريو كخير ريا خوشيل ريوغ كوخ إشتاخيك أوخ خيري خاچاوي خون واجي بالري كوخ بينيك باخون كخيل إكوخ أش باخون كخيل چك خيري ريو چاك ريا خوشيل چي أشلابشيل رياري.
0: Segunda de Corintios, capítulo 4.
1: Rumal kuwawe ri, ri uj, kowe patanajik kuk ri. Rumal ri, ri lo kuk ebalu kuj ri Dios, man kubant keb kuj. Katekut, ri uj, shkik ak kanak, ri khun kishbal, cheke kame merisah kib, ri uj, man uj kot pa ri itzel no hibal. Shukuhi, man kot khos, shkban ruk ri utzih ri Dios. Shane ruk, ريوغ الخيسا شكري ساقلاق تيغ ريوغ وخوط شواج ريديوس بوي رنوخيل جو مبال كيش وينق كاتيكوري ويجو قوتالنا روك خون بايو ريوغ سلاق تيغ شوي جو قوتالك ري چيكي وج ري وينق جي ايسا چينق جو قوتالك ري چيكي وج ري مانكي كوخونتاق ري اياري جي ري كينوخ بال شمو يرساق ري وديوس وي وجوليو ري شوكي غماري ساق ري كيشو مانيك أريش من كيكيلتاك ري أوش أبلينيك ري أوصلاك تيخ ريش ريو قيخيل ري كريستو ري أري چه أواج بال ري ديوس ري أوغ من قياتو بيشيك قيب أوغ شوي ني كقياو بيشيك ري كريستو خيسوس چه خوشيل ري أوغ شوي أوغ أخبط نيلاب إيوش إيش رومال ري خيسوس شاني شاس رومال ري ديوس چه شبيغ تا باري قيقوم كتشوبلين ري چاغ أري ري أري كتشوبلين باري قانيما أريج كتشوبلين ري أونوخ ري وقيخيل ري ديوس شكو باري واش ري كريستو كاتيكو ري ويخوني ملاق دي نومال ري ري أوغ كاكلوم باشو قول تقبوغ أريج ويخوني نملاق شقاب ري كاقالا خينيك شوشاك ري ديوس إمان قشاكت ري أوغ ري أوغ وخكو بارو نوخيل واشك أش كاتيكوت من أوغ تقال بيمتاخ نملاق ساتشبل كوش وخكوليك كاتيكوت من كوبانت كيب قاكوش شواش ريقية بال اوخ او قطالك كاتيكوت من اوخ وونو بامت كانق اوخ كيقوم بوليو كاتيكوت من كيسوم تتسيخ باقوي بارو نوخيل كول بال بارو نوخيل قيخ ري اوخ قوك امباقا باقيل ريك اشريش ريو كاميكال ري كريستو اريش ريو كاسلي مال ري كريستو شقوخي كوكو تريب باريقا باقيل كنيبا ري اوخ كوري قاك اسلي مال بارو نوخيل قيخ كوخياتاخ باري كاميكال رومال ري جيسوس أريج ريوك أسلمال ري جيسوس شقوخي kukutri pariqabaqil chirech kamikal shahe kuri rikamikal kchukun paqawi riuh erik aslemal kchukun piwiri ish katekut riuh koriq kakhonik rukri khun ushlabal ri khikhasri tsibatalik
2: riin shin kakhonik erumal kuri shinchawik
1: shukukheri uh kuk kakhonik erumal na kuri kukchawik qitam chiriare rishu walisag ri ahawshel jesus shukukhe kuhu wal khisag ri ri uh rukri jesus ehunam kakohekri kubano chunakag riare igukri ish eweri ronoheli wimal ri ish arech kiyari sipanik chiwech ishahek uri nimlach maltioshinikri chrech ri uqihil ri dios romalk uwa weri mankinitz artri kachukab kneba ikatio hilal kwili hubik ikatio hilal kakarik ronohel tak ih renitz lach ash chesharech hubik kuhu sukumah ekuyahu nimlach ekhun hunalik alach kakihil chkechri uch chebang aret kakil ri hastak chikakalhanik ishani arik kil riman kakalhintah rihastak uwach chikakalhanik shahu bik kuchiho erihastak chiman kakalhintah shaspahunalik ri. Segunda de Corintios capítulo 5 riuketam chehun chikbal ri chiare kachoch pawe uwachuleu ri we kwilin ubik kohun kachoch cheshuban ri dios hun hunalik alakha chikochikah cheman kichakt kiqab riwinak herinakut riuh kuhi khatik ukamikri esiblah kakah kakatsiaqih riqachoch chikochikah katekut hachin retamwe uhkona paregwe katio hilalri chikiqiyik onwene elenakchi chikih henakut pawehun chikbalri riuh kuhi khatik rukkash rukweri manshat qah chik qiya kan we qtsaqri shani arik qah chik kisash ri khun atsaq chikri chri we khun ri arich chi kamikal shas parik aslemal qtsaqwi erish banawik arich ko we ri chqech are ri dios ri are chish yo o chqech ri na betaq usipani kri ushlabshel shakhe kuri runo khelmul u khuno khinaq cheri u qajuqab qitam chi are taqchi وخونه باوي قباقيلري ريقك اسلمال نخوا كويتش ريش ري هاوشيل رومال ريج تشيكوخ بين باريقا كوهونيك امان كوخ بينت با خون خاسو واتش تشيكيل تخيك واتش ريوخ كوسي بلاخ قتشوقاب ياري كقاخ كقيا كان ويخون باقيلال ري اريتش كوخيقي نقاخش ريش ري هاوشيل كاتيكوري ريوخ ويكوخ كانخ كان باوي خون قباقيلري اونوين كقيا كانوك ريوخ كقاخ شي اوخ اوتس شواش رياري رخاوشيك شي ريوخ اوخ جانالك كوخ كانق شواش ري اوقات بانتسيخ ري كريستو عريش رو نوخيل وينق شقاخ وخونال كقاك امتي وطوخ باليل ري قشاك شقبنو عري تقشي اوخ كوبا ويقباقيل ويشقبن ري وطيل ونشقبن ري يتسلال ريوخ شي قيتام ري شبليكيل شواش ري خاوشيل كقاخ شي اوتس كيشومن ري وينق رومال ريج چه چواش ري ديوز ري اوخ اوخ چانالك اوخ قولك شقوخي ري اين كينگوي ايخ چه باري ايوش لابال شقوخي اوخ چانالك اوخ قولك ري اوخ منشات شقماخيخ چه روخشانشك قيب چواش ري اوخ شوياري كقاخ كقيا چواش خون بي هريج نيم كيويلوي ايويب كومال ري اوخ شاخي كوري كشكوينيك كيتساليخ واش ري كيتسيخ ري خاچين تقنيم كيكيلوي كيب رومال ري غاستق تشيك الخنيك اي مانغاري تاميم كيكيل ويكيب رومال ري غاستق تشيك اوباري كانيما خرينا كوت وري اوخ شساج ري قاچو مابال ووري شار رومال ري وتقوب ري ديوس اي ويك اوري قانوخ بال شار رومال تقو بيسا بال اي واج ري ايش رومال ريج تشي اري ري لوقو قبال وك اوش ري كريستو كبنو تشقيتش تشي نيمالخ قاچو ماخ ويشاخون شي وينق شكاميك رومال وتوقو بيساشك كي واش نيمالاخ كونوخيل كونوخيل ناكوري شقوخي شكاميك رياري شكاميك باكيوي ديمالاخ كونوخيل عريش ريك اوري كيك اسلمال مانكوت ريكيك اسلمال شاق باكيش ويري اي عري شاني كيك اسي رومال رياري ششكاميك اشكاستخ واش كومال ري اي عري ري اوخ شاس او كاميكو بكري مانك قلت شي أبن خون وينق شوي روك او شومبال وينق كاتيكوري ويخومون كانوك شقا شوما خواج ري كريستو روك شق او شومبال وينق او كاميكري مانخيري تشيك او شوماشك كقبانو ري خون وينق شيك او باري كريستو رياري خونكاك او بانيكري رونوخيل ري ريخ وينق شقا شري ريكاك وينق كوشك وارال رونوخيل وري شاس روك ري ديوسك بيوي ريش بانوويك شكوهوتسير شوك رياري شمال ري كريستو إشو ياش قيش ري باتنخيك ريش ري كام أو إيب رومال ريش شي باري كريستو كوي ري ديوس شش بانوويك آريش كوتسير ري واجو ليو روك رياري رياري من شريل تشي خمول ري كيماك ري ويناك شان إشو كوخ قوك ري اوغ ري وطيخ شي ريش كام أو إيب ري اوغ وخوك إشواج ري كريستو خي كاليك شي ري ديوس كوبيخ ري وطيخ خمال ري اوغ ري اوغ مي ملاخ قطاچ ويچ وري باري وبيري كريستو شوخوصير باروك ري ديوس رياري چه من رتام تا اواج ري مكاه ري ديوس شوبان مكاه چه چاري رومال دقوب اسبال قواج ري اوغ اريج اوغ سوك إل ريج ري ديوس باري آري سيگوندا دي كورينتيوس كابيتولو 6 كاتي كوري ري اوغ چه كوخشاكون روك رياري سي بلاخ قطاچ ويچ Arech man ruk ta itzel kik ulag ri usipanik ri Dios. Riare kubig.
3: Pari utzalag tak ig shatin tatabeg, pari uk ig ri kolotahem shatin kolo.
1: Chiwilampe, kamikri utz rik ig, kamikri uk ig ri kolotahem. Mankot hun winak kakayabe chrech arech kurik rik ash. Arech mankot itzel tzig kibishpuwi ri kapatanakik. شانی نیملخ که قوق شانی قیب چوواش وری چری اوغ اخپتا نیخیل ریچ ری دیوس روک خون نیملخ چوقب پتق ریک اش پاری دوق اریل ای پاری بیسو بال پتق ریچ اینیم چقیچ پاری چه پتق چوخ پاری کوسی بال پتق ری منکو خوار تشاقب پتق ری ویخال رومال ری سوکیل ری نوخی بال ری کوچ اونک ری اوچیلال پاری تیوش لخ اشلا بشیل باري قصيخ لقوق إبال كوش باري ساقلخ تيخ باري وجوك أبري ديوس رومال ري وجوك بال ري سوك إل عريش ري اوخ كاقطو قيب باري نيم كوخيلي تخوي اي باري تسيل كوخيلي تخوي باري خلوم تيخ اي باري اوتس تق تيخ كبيش باقوي كوخيلي تخيك خيخاس اوخوص تقوينق كاتي كوري ري اوخ شاس كاقبيخوي ري ساقلخ تيخ اكبان جقيتش جي من جبتال تقوش كنبا كنوخيل كتام قواج خريك بانج قيج چي اوخ وينق چي اوخ كو چي باري كاميكال كاتي كوري ري اوخ كاسليك تاق وينق كخيسام قواج كاتي كوت من اوخ كاميسام تاق اوخ وينق چي كوخ بيسونيك كاتي كوت سي بالاخ كوخ كي كوتيك اوخ ميبا ايب كاتي كوري سي بالاخ كي قاقينو ماريساق اك اي وينق اوخ وينق چي من كوت خون خسرش كاتيكوت رونوخيل كوكوك إيش كورينتو ري اوخ روك دي مالاق قانيما شوخ جاوي ووك شقاها قوري قانيما چي ويج ري إيش من إيش يال تلاتس باري قانيما ري اوخ شاس اوخ يال لاتس وا باري اي ويج إيش خونام با اوك أشيل چي تاليخ إيش جقيتش اوخ ري إن كيشين جابيخ ري إيش غاچا إيش والكوال شقوخي باري إيش چی خاقا با ری ایوانی ما میش بی با خونام خاچا کی کبان کب وکش چی خونام کی وچ کبینیک کوگ ری منکوت ری کی کخونیک خاص ری خونام تخیل ری سوکیل روگ ری من کخونیک تخ خاصو خونام تخیل ری چخ روگ ری قیقوم خاصو خونام تخیل ری کریستو روگ ری بلیار خاصو خونام تخیل ری کخونیک روگ ری من کخون تخ خاسو خونام تخیل ری رچوچ ری دیوس روک ری رچوچ ری ملوم تق دیوس ری اوخ رچوچ ری کسلک دیوس خچاشو بیخ ری دیوس
3: ری این کخی نا وچوچ ری چکشو ری ایاره ای ری این کم بینا ری پا ری وچوچ ری این ری این کی دیوس ای ری ایاره ایاره اینو تینی میت ری رومال کوری چشلو بیخ چکشو لوی نق ری اناخ چشکول وی چکیچ ری ایاره خیری کبیخ ری اخوشیل میچپ خون اتسل خاص وچ eri in kishinkulahri. Inri in itat eri ish ishnukoholri e ish num yalri. Heri kubih ri ahaushel chekosib alak ukowinem.
0: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlok alak takwech in. Rukwetak.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.